0: قيب تيواش ريوخ شوياري كقاخ كقيا تيواش خون بي هريشنيم كي ويلوي إيويب كمال ريوخ شاخيكوري كشكوينيك كي تاليخ واش ريكيتيخ ريخاتشين تقنيم كي كيلوي كيب رومال ريخاستق شكيق الخنك إمانغاري تقنيم كي كيلوي كيب رومال ريخاستق شك أوباري كانيما خريناك أوت وريوخ شساج ريقاتشو مابال ووري شارومال ريو تقبري ديوس إيويك أوري قانوخبال شارومال تقبي سابال إيواتش ريش رومال ريش شياريري لقوق إبالوك أوشري كريستو كبنوش قيش شنيمالخ قاتشو ماخ ويشاخون شوينق شكاميك رومال وتقبي ساشك كيواتش نيمالخ كونوخيل كونوخيلنا كوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالخ كونوخيل أريشريك أوري كيك أسلمال من قطري كيك أسلمال شاق باكيش ويري إي أري شاني كيك أسي رومال رياري ششكاميك إشكاستخ واج كومال ري إي أري ريوخ شاسو كاميكو بكري من كيقل تشي أبن خون وينق شوي روك وچومبال وينق كاتي كوري ويخومول كانوك شقا چوماخ واج ري كريستو روك شاق وچومبال وينق وكاميك ري من خيري تشيك وچوماشك كقبانو ري خوينق چيك أوبا ري كريستو رياري خونكاك أوبا نكري رونوخيل ري ري خوينق شقاش ري ريكاك وينق كوچك ورال رونوخيل وري شاسروك ري ديوس كبيوي ريش بانوويك شكوهوتسير شوك رياري رومال ري كريستو إشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كامو إيب رومال ريش چي باري كريستو كووي ري ديوس چيش بانوويك أريج كوتسير ري واجو ليو روك رياري رياري من شريل تشي خمول ري كيماك ري ويناك شاني شو كوخ قوك ري اوغ ري وطيخ چي ريج كامو إيب ري اوغ وخوك إشواج ري كريستو خي كاليك چي ري ديوس كوبيخ ري وطيخ كومال ري اوغ ريوخ نيمالخ قطا تشويتش وري باريوبي ري كريستو شوخوتسير باروك ري ديوس رياري چه منغريتام تا اواج ري مكاخ ري ديوس شوبان مكاخ چه چاري رومال دقب إسبال قواج ريوخ عريج اخسوك إل ريج ري ديوس باري عري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 6 كاتي كوري ريوخ چه كوخشاكون روك رياري سيبلاخ كقطا تشويتش أريش من روك تا إيتسيل كي كولاخ ريو سيبانيك ري ديوز رياري كو بيخ
1: باري اوطالاخ تاق إيخ شاتين تاتا بيخ باري اوق إيخ ري كولو تاخيم شاتين كولو
0: چيوي لامبي كاميك ري اوطس ريق إيخ كاميك ري اوق إيخ ري كولو تاخيم من قد خون وينق كقيا بي چريش أريش كو ريق ريق أش أريش من قد إيتسيل تيخ كبيش بوي ري قبط نخيك شاني نيملخ كقوق شاني قيب جواش وري شري اوخ اخباتا نيخيل ريش ري ديوس روك خون نيملخ جوقاب باتاق ريك اش باري دوق اريل اي باري بيسو بال باتاق ريش اينيم جقيش باري جي باتاق جوخ باري كوسي بال باتاق ري منكوخ وارت جاقب باتاق ري ويخال رومال ري سوك ايل ري نوخي بال ري كوش اونيك ري وطيلال باري تيوش لخ وشلابشيل باري قصيخ لقوق إبال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك أبري ديوس رومال ري وجوك بال ري سوك إيل أريش ريوخ كقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي إي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تيخ إي باري أوت تق تيخ كبيش بقوي كوخيلي تخيك خيخاس وخوص تقوينق كاتي كوري ريوخ شاس كقبيخوي ري ساقلخ تيخ إكبان جقيتش جي من جبتال تقوش كنبا كونو خيلت كتام قواج خيري كبان جقيج چه اوخ وينق چه اوخ كوچي باري كاميكال كاتي كوري ري اوخ كاسلك تاق وينق كخي سام قواج كاتي كود من اوخ كامي سام تاق اوخ وينق چه كوخ بيسونيك كاتي كود سيبالاخ كوخ كي كوتيك اوخ ميبا ايب كاتي كوري سيبالاخ كي قاقينو ماريساق اك اي وينق اوخ وينق چه من كوت خون خسرش أتكوت رونوخيل كوكوك إيش إشاق كورينتو ريوخ روك ديمالاق قانيما شوخ جاوي ووك شقاها قوري قانيما جي ويج ري إيش من إش يال تلاتس باري قانيما ريوخ شاس أوخ يال لاتس وا باري إيويج إيش هنان باوك أشيل جي تاليخ إيش جقيج أوخ ריאין כשינצ' אבך ראיש חדשה איש ולכואל. שוכוכי בה ראיש, שיחקה בה ראי וענימה. משבא בה חונם חדשה ככיוון כפגקש, שחונם כיווץ כביניק. קוק רימנקות רי ככוחוניק. חסרי וחונם תחיל ריסוק איל, רוק רימנקוחוניק תח. חסו חונם תחיל ריצ'ח, רוק ריקקום. חסו חונם תחיל רי קריסטו, רוק רי בליאר. חסו חונם תחיל רי ככוחוניק, רוק רימנק כוחונתך. חסו חונם תחיל רי רצ'וץ רי דיוס, רוק רי רצ'וץ רי מולום תך דיוס. ריאוך וכרצ'וץ רי כסליק דיוס, חצ'ה שוביך רי דיוס.
1: ריאין ככוחי נא וצ'וץ רי צ'ישור רי אהרה, אריאין כמבנה רי פארי וצ'וץ רי. אין רי אין כדיוס אירי אהרה, אהרה אינו תינימית רי. רומל קורי צ'ישלו ביק צ'ישול ווינק רי, אינך צ'ישקול וי צ'קץ רי אהרה. חירי קוביך רי החושל. מיצ'פ חון אצל חסו וצ' אירי אין כשינקולך רי. אין רי אין איתת, אירי איש איש נוכחול רי, אי איש נומיאל רי. חירי קוביך רי החושל, צ'קו סיבלך וכווינם.